0: ناري ناري. تو كنت مدرين شمان شارك الخلاشة أبيش بوكس بي تطوط كوزك بس أم نيجي من مماري تطوط كوزك كنت كنترولا أبيش بوم تكري خلاشة من لغات مدرين باش فارسي بوكس كوزك بفتح توزنا مماري سي وينيني أبيش يكلمو من ناسنا بخار بسنة مو بيبو با
1: Vai, se era uma coisa que eu não caí, não. Não é? Caí na minha saúde. Porque saúde?
2: Não.
1: Não é tudo só.